مصعب حمل الفراق حمل لا يطاق كيف عيب شوى قلبي وضواقي عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق وعكف حملي وفاق عن

يا شمعة وعلاش عليك ذي البكاء والناس في الفرح ما لدموعك غير تنهمر فوق الحسكات سيل

ولعب الهوان لوقاسك ريح الغرام من زينة الدواح لازم للمعشوق ينعذر زيد في هواك ما جبرنا لك حيلة قولي لي بالله يا الشمعة وعلاش عليك ذي البكاء والناس في الافراح ما الدموع غير تنهمر

إلى معشوقك أنا عندك مشى جثي ولا تلاي ظهر للمركاح ما يدرك جلوان الغدر هذا كل غيه من فعل